0: راديو اكس مي كونتاشت.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفه، بعدين $100 ما بضر حلوه خوف $100 صوت.

ماني طالبة وينو لو كان ربي كتبه ليا نعشق عشقية ننسى غير همومة الدنيا الدنيا ما كان وينو